0: Shabil, Lishail, Mister, Res, Hultikankil, Nakdihaloklana, Santa Maria, Kosrilchak, Lirechelal, Zali Santa Isabel.
1: Salisail, Mister, in Nakahultikana, Likaloklana, Santa Maria, while Seb, Jalishol, Kosulanichak, Lirechelal, Hotye, Birakishman, Stakli Dios, Sali Ankel, Gabriel.
0: Hokanaki, Naklao. Katakhirish bayde kalokna Santa Maria sebak li khokku renak chikamain kholak li Santa Maria seb lishol chishbanu kidish ka khali kitiechi resh bandi khakwa
1: oka utan qeka qut qatla qresh salishtihon kili khasantil misteri na in
2: atqaduka kungazatu sha usilatna mitla qawat chantalna qual kon kilal chustlin ka kwa arin seru chot khosa josha
3: cheketa qemule ka kwa chatlal kutan chakunju satale kama kol kuishma kishma ko chuku utma kana tane seriali chokala panchil ma usko kantasha
4: ساقات أولد مريا نخن خصان تيل أسلال قوال جوساكو كين أسلاتنا بلات بيشتي بالإشق أسلاتنا بلخيسو كريستو لاقوال
3: سانتا مريا لاشنا ديوس يا ديوس قبين ولحما كوس خجوام خوصا كاميكو كانتشا
4: ساقات أولد مريا نخن خصان تيل أسلال قوال جوساكو كين أسلاتنا بلات بيشتي بالإشق أسلاتنا بلخيسو كريستو لاقوال
3: Santa Maria lasna Dios ya Dios capen lahma kos khajam kos kami ko kantsha
4: Saqat old Maria nkhin khatsan til uslal qual josa kukin uslatana bilat beshte bal ishq uslatana bil Jesus Kristo la qual
3: Santa Maria lasna Dios ya Dios capen lahma kos khajam kos kami ko kantsha
4: ساقات أولد مريا نخن خصان تيل أسلال قوال جوساكو كين أسلاتنا بلات بيشتي بالإشق أسلاتنا بلخيسو كريستو لاقوال
3: سانتا مريا لاشنا ديوس يا ديوس قبين ولحما كوس خجوام خوصا كاميكو كانتشا
4: ساقات أولد مريا نخن خصان تيل أسلال قوال جوساكو كين أسلاتنا بلات بيشتي بالإشق أسلاتنا بلخيسو كريستو لاقوال
3: Santa Maria lasna Dios ya Dios capen lahma kos khajam kos kami ko kantsha
4: Saqat old Maria nkhin khatsan til uslal qual josa kukin uslatana bilat beshte bal ishq uslatana bil Jesus Kristo la qual
3: Santa Maria lasna Dios ya Dios capen lahma kos khajam kos kami ko kantsha
4: ساقات أولد مريا نخن خصان تيل أسلال قوال جوساكو كين أسلاتنا بلات بيشتي بالإشق أسلاتنا بلخيسو كريستو لاقوال
3: سانتا مريا لاشنا ديوس يا ديوس قبين ولحما كوس خجوام خوصا كاميكو كانتشا
4: ساقات أولد مريا نخن خصان تيل أسلال قوال جوساكو كين أسلاتنا بلات بيشتي بالإشق أسلاتنا بلخيسو كريستو لاقوال
3: Santa Maria lasna Dios ya Dios capen lahma kos khajam kos kami ko kantsha
4: Saqat old Maria nkhin khatsan til uslal qual josa kukin uslatana bilat beshte bal ishq uslatana bil Jesus Kristo la qual
3: Santa Maria lasna Dios ya Dios capen lahma kos khajam kos kami ko kantsha
4: ساقات أولد مريا نخن خصان تيل أسلال قوال جوساكو كين أسلاتنا بلات بيشتي بالإشق أسلاتنا بلخيسو كريستو لاقوال
3: سانتا مريا لاشنا ديوس يا ديوس قبين ولحما كوس خجوام خوصا كاميكو كانتشا
5: ترقسم ملاق تشاق لديوس جوكوا بيخ كخول بيخ أود سانتيل موسيقى
6: جانتا قروسا شتيق لخيكا نخوان ودخون ليك هم بيخ هم بيكو تانخو كانتشا

0: شكايل سايل ميستيريو ريش خلتي كان كيل نقلي قاك وخصوص ساليش كولا ليل كيك أميك سارو تشوت لديوس رينق تا أشتسيق جيرو لديوس جوكوا بيخ
1: جوكو كان ساليش كايل سايل ميستيريو إن نقاك إريتال نقلي قاك وخصوص ساليش كولا ليل كيك أميك سارو تشوت لديوس رينق تا أشتسيق وجوكو كان أنيهب ليش أشتسين كري لك أولا آل خصوص جيرو ليني محكوال ديوس جوكوا بيخ
0: علقنا سانتا ماريا وتل سان خوسي وتارا نحكي يوتشي اوي بنين لقوا سيميون لقاشت سينكري لقاكوا خيسوس شيرو لقنا قتيكوا ديوس
1: شوفو كان قتي هونيهاك سالي سانتي الميستيريو ان ريكيش كوشلان كيل ريش شانجيرو نحشش اشت سي لكولا ال خيسوس ريكين سارو تشوت لديوس تيكوا بيه
2: أتقاتكوا عن قصد شو شاء وسيلاتنا مثل قوات جندالنا والكون كلال جوستلنا كقوة أرين سرود جورج خوزا شو شاء
3: شكرا قيوم لك قوة جلال كتان شكون جسات لك ما كل كويش ما كويش ما كويش كوكو وتما كنا تنسي عليك شو كل قنجل ما أوسخ كان تشا
4: ساقات أولت مريان وخن قصون تيل أسلال قوال جوسا كوكين أسلاتنا بلات Este pal iskus latena bilhes Kristo laqua
3: Santa Maria las nadios ya dios capendo la macos cachuam hosta camico cantecha
4: Saqat old Maria nkhin khassantil uslal qual josa kukin uslatena bilat este pal iskus latena bilhes Kristo laqua
3: Santa Maria las nadios ya dios capendo la macos cachuam hosta camico cantecha
4: ساقات أولت مريان وخن قصون تيل أسلال قوال جوسا كوكين أسلاتنا بلات بيشتي بالإشق أسلاتنا بلخسو كريستو لاقوات
3: سانتا ماريا لاشنا ديوس يا ديوس قبين دولاخما كوس قجوام خوصا كاميكو كانتشا
4: ساقات أولت مريان وخن قصون تيل أسلال قوال جوسا كوكين أسلاتنا بلات بيشتي بالإشق أسلاتنا بلخسو كريستو لاقوات
3: Santa Maria las nadios ya dios capendo la macos cachuam hosta camico cantecha
4: Saqat old Maria nkhin qatsun til uslal qual josa kukin uslatana bilat beshte pal ish uslatana bil Jesucristo la quat
3: Santa Maria las nadios ya dios capendo la macos cachuam hosta camico cantecha
4: ساقات أولت مريان وخن قصون تيل أسلال قوال جوسا كوكين أسلاتنا بلات بيشتي بالإشق أسلاتنا بلخسو كريستو لاقوات
3: سانتا ماريا لاشنا ديوس يا ديوس قبين دولاخما كوس قجوام حوصا كاميكو كانتشا
4: ساقات أولت مريان وخن قصون تيل أسلال قوال جوسا كوكين أسلاتنا بلات بيشتي بالإشق أسلاتنا بلخسو كريستو لاقوات
3: Santa Maria las nadios ya dios capendo la macos cachuam hosta camico cantecha
4: Saqat old Maria nkhin qatsun til uslal qual josa kukin uslatana bilat beshte pal ish uslatana bil Jesucristo la quat
3: Santa Maria las nadios ya dios capendo la macos cachuam hosta camico cantecha
4: ساقات أولت مريان وخن قصون تيل أسلال قوال جوسا كوكين أسلاتنا بلات بيشتي بالإشق أسلاتنا بلخسو كريستو لاقوات
3: سانتا ماريا لاش نديوس يا ديوس قبين دولاخما كوس قجوام حوصا كاميكو كانتشا
4: ساقات أولت مريان وخن قصون تيل أسلال قوال جوسا كوكين أسلاتنا بلات بيشتي بالإشق أسلاتنا بلخسو كريستو لاقوات
3: Santa Maria las nadios ya dios capendo la macos cachuam hosta camico cantecha
5: Ter qusim ilaq tashaq li dios chukwa bex kakhol bex ut santil musiqe
6: Chan chakru sashtik lakhi kanak kwan ut khunelik hum bex hum ekutan hokantecha

شكاخون اللولي كويك شكاخون اللو خورا لاش كاخو اللي قاقوا ديوس هرقوانك شو جولاك ما شوك اشتسيك سارو جوش لي ديوس ما هنك أتبي إبلي قناة قد يقوى شوش قاشتسي شوش كامسة لسان ديليسيا كابوت هان ري دليل جقناق لاو ريو لقاقوا مكو ريو تاني جيك شبان عن خمبات إبلي قناة قد يقوى شوش كام جسا لسان ديليسيا وشش بانو جقري لكولا الهسوس أين جقاقوي خون ميستيريو لنك أشتاهمان جقرو سخمبات أين أخوي خون ميستيريو جوكي شان بطرو نقلا أو نقبانو نقيلب نقاقايب ننبيخ لجوكو بيخ نكنومي نكش قشتسي أبلي رلاش كخول لبادر نشكول نش قشتسي جوكري لقاقوا أين أخوي لريتا لين نقلي قناة قد يقوى ديوس شراش كتب الجيكو أني ليش كولونج أني ليش جولا مكوريتا لي روشي جوج ري بانس أقلاان وتري ليش جوام وكا نقلي قد يقوى مخبلاو ريو لقاقوا لنقاك إقرول جيك آخلاك خوش كتون سليش جوام لقاقوا خصوص شتكيب جليش كانخل كيش بانو جان جليش جول أي نقلي بوخبلو جيك أخونيلو جيه سيلين كيل ريش شان رو نقلش بوك موكيلنا لب لقاقوا ديوس نشكوت بسير كين دي خون خون كيلاو من خاكيريتال كوا خونال نقنكا أبان خلا خلا قد سامان كريلي قاقوا لقنا سانتا ماريا رينا طوروش تهبالرو لش مكموكين نقلب لقاقوا ديوس